0: Ramadhani kuchukumusha mkati mzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kasanyarala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutunisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني

وآخركم جنكم وإنسكم أبدو بانجم وبانتم سيجي وكولي مبرا نانوي آدم عليه السلام ناري سيمبا يوممو وتتماني ممجيني Eriakule mbira neri disemba yo geru tamanyi bunji bwago kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin senamu namu salaune mubera mwegasse Ngozi tubere bonone fa bajemu abatagondera Allah kurevo yomuntu abasinga mu kubera omwonone fa kanu ala afjari qalbi rajulin wahid munana musalau munonye yasinga kubera omwonone fa asinga kubera omujemu mumufana gane mubere kunkola ye الله يقول ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما نقص ذلك من ملكي شيئا تمولينا شموك إليزا تمولينا you are nothing نوموج وموي تمسورا كونو ونازل يكسب الله محديثنا لا يَقُولُ غَمَتِ إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي تَمُيرَا وكي مسؤولا كولا نمواغرا نقصبوه نقصبوه قتيلا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني تَمُيرَا ومقصبوه مسؤولا كويك ونغانيات مقصبوه نقصبوه نقصبوه الله سبحانه وتعالى نبو مسألو مبيربا قوفو Mwereba gomba wa ulize Kulevo yomu kwa hawa singo kumero mgovu mwulize Kumateka aga ngenei vila kilobi yange Mazada thalika mimulki shai'a Temu inache mwenyongi lako Kachama tumahma kanu Newe tufana gana kututia Tetu inache tuongira ku Allah wabula kuturongosa okurongosa kwa fe emigaseji kulimu jidda jetuli okono ugunonji no kurongosa omugaso ogulimu gudda jetuli fababera barongoseza fe nesiku Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik obujemu wa fe nebu tufana gana tutia Nebwe tufana gana tutia Omujemu wa fitabuina Chemukendeza ku Allah subhanahu wa ta'ala Wadduku mukosa Bwewe rango obwaba Tumbo nate mukosa Allah Kata atoro Obwaba na Uganda boka Atoro obwaba na Uganda boka Mana antu mweba Mwela chiku Allah Mwela chiku Allah Mwume rango baba na Uganda wuna tebumala Kata atoro wabani Tebunache wukosa atoro wabani na Kampala Chicha msumuro kuono wana Owechitiba Allah subhanahu wa ta'ala na beranga Mubinze muko Kati wababi guhivi tiyo Atoro guomu Jema angabu waya gala من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه خلي بالك أمضي الناس لوقو بيلك ورنم نقرنغوس نقري بتوف الله بيام ونجده أمنين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ngabali muyawo kurusegere ngabali ingire jana ya Allah subhanahu wa ta'ala wuhum dhurriyatuhum bi imanin nezadderi ya wabana na wazukuru nebakubelela mubukirizo wanokoro burundi alhaqna bihim dhurriyatahum alhaqna bihim dhurriyatahum bwento kwa mgeno basi sinkanya nezadderi ya wiliona Bwabali beranga abazadde bebasi ngokora abazadde nga bebasi ngokulongoza ngabali nebdala lye baliko waguru Allah agenda kuleta bana abantu baabwe bonna ababadde bagenda okubeera mu madala gano amalala Allah abasike abateeke mu ddala lirimu yatadde abazadde balina kubeera wamu alhaqna bihim dhurriyatahum وما ألفناهم من عملهم من شيء نتينجا تيناسهم بقريت يا رب الجنة نتيا هاجي السراج نابها نابها نابها سدري بقريت يا رب الجنة الله وسلم يا رب الجنة نتيا السموره Nobunyiriri lwe bera atenga jabatadde teriyo byakwesu na asuna baba yavumye la wanazaana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin nasabiri mukwesu na asuna ye mwesu ni rasuli lati eti mwesu ni sasuli samusi abamu balina abala tebakola bate Abatirwalina naye mujana mwana mulina tewali omwetaavu lahum fiha ma yashauna wa ladaina mazid mwana Allah subhanahu wa ta'ala yarawa beyond your satisfaction kagato muno mulabira kyobu mwana Allah yarawa nabananula nabamalayo obwetaavu bwamwe bumwamara okukutanga temukyalina kyemwetaaga ate naabwongera kateri ensonga obirowoozaako Allah yagati walmalaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab asida والملائكة يدخلون عليهم من كل باب نبا ملائكة با ينجل جبال مبولي مليانغو با ينجل بقى أمتي كبوزا يوزا وقالت سلام عليكم سلام عليكم وكفا نورو عليرو مولي مليمبي تشاري ستريس تشاري سونغا سلام عليكم بما صبرتم مويرسا نمكمي كيزا ابا جوغا نبا جوغا ابا يونونا نبونونا نمكمي كيزا سجا مكروا وغمي كيزا نمشاراو نابا نبو نبا غمي كيزا نابا سكر نبا غمي كيزا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار كورا لياوان ومين قد ومماسي كمين قد فنعم عقب الدار لا تهلك مع الهالكين تذكري أنا بذكري لها ومن ذلك نبويتشتيو ويسامي للدارة chora bila mwabantu nebe babanga bagweredde mucho nenga kijja kuba tusa mbibolerezo bya Allah fi dunya au fil akhirah wa min dhalika mubyo mwemuli al intihar mwemuli al intihar okwejja mbulamu faqad thabata fi sahihayn

فحديدته في يده فحديدته في يده ومقا دمبوت وجوك بيرانيتي ستشو ممكنو يتوجأ بها في بطنه بوغيرو كبيران بوتي فمتا او فمتا انغا مرمتر في نار جهنم مريروا الله سبحانه وتعالى قلت وجهنم خالدا وان كبيرا مرمتر مخلدا فيها ابدا نتولي كفام تويمورا نكويتا Tewemola na kweta. Tewemola na kweta ya akhi al-Karim. Tewete kamu tomanyi. Mutawana guacho. Ola waza we wenye muzibu. Kumbe wenye kambuchi. Wenye kambuzibu usinga u. Waman shariba summan. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومن شرب سما نوم في النفس غانوا أو بتوا مبجند رفو غابنوا وقتا فقتل نفسه نيجم برامو فهو في يده فهو في يده أو بتوا مبجند قبير مكنوا يتحساه في نار جهنم غابنوا مبجند جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا بوتالي فموريرو ومن تردى من جبل نومو فينا اسرين ايسرين ايسرين تسا نافا وقرو وقت تزيمب وقت صزي وقت من جبل فقتل نفسه نيكتا فهو يتردى في نار جهنم بات ببغينا ومتك وقلو ومريو جهنم نبغى قمئ خالدا مخلدا فيها أبدا وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قامة الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ومطويه حانجينجا nasi wo mugwa obagu sibye kufani obagu sibye waguru nate kaka meze wasimba maranaka samba negumutuga irabu hacho bagendo kubera mmulilo jahannam waladhi yatuanuha yatuanuha finnar walhadithain hadithi zombili zombili liyeza Abu Huraira zisange kisahihaini inda al-Bukhari wa inda muslim inda al-Bukhari wa inda muslim Uganda wange wewa lile dala omuntu teyetta mahma kana al-amr omuntu teyetta wa khitaman mukirizo rwayo tusembye yo barakallahu fikum wewa lile dala adamu al-ikhlas fi talab al-ilm adamu al-ikhlas fi talab al-ilm abasoma elimu abavubuka abato musoma elimu ene yo busilamu Nyo mtu ye nabuli waji somera kumigonde lwebi tali mitufu tali wanamulilo kwa Allah Adamul ikhlas fi talabil ilm Wenzo jiso mokuna akatiwa mbutiwa Oinzo jiso mangoro zambuwari mwanopuni na mwaka sente mwuru sente Oinzo kutiso mati obori yao Eri ya rifa anakana kumwebito La yutulabul ilma Nole diyo usilamu tesomebwa na binu umidiru wa mifana kata kongwe bitu. Lea. Nelamu urama angoji somi mwotyo, etabu ewe kugwilide. Saka al-hafidhu al-mundhiri kathira min al-ahadith. Al-hafidhu al-mundhiri. Ya leta hadithi mpiti nivu. Turuhibu. Min taallumi al-ilma li ghairi Allah. Na maana watu zeke seza dara umutu wa kusoma ilimu wajiso maanga sito jisoma wa kunonya wa kusimi wa Allah na kuna mulunyi kufa wa Allah na kwego bako butamanya na kubuko bakuba antu na kwega sana yo na kugasaba antu muzo

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyo kwa kasanyalala, bosanyo bamoru sayi sayi, obu gaizalu darumu. Sanyesa nana, na iwe gende nizaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.